الحمد لله على كل حال. يا رب لا تزرني فردا، وأنت خير الوارثين، وأنت أرحم الراحمين.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام.